فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام بل سر فریکونسین 106.1-106.3
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إيمان داران سلامي خواهي قبرتان لسربية لم در سمعنا خشبه خواهي قبرة كشفه بخين سر قناح جوركاني قناح لديرو باوري إسلامية ابي باور منوا بك همو انسان كل دايق به پاکه په چواني هند بیرو باور ریته هند بیرو باور ریته هياله انسان كل دايق به تاوندار شر ریایا شر اصلي هله انسانه تفصيل بوا كما علين في شواكه من افرميه رود سلامي خويل سربي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هم مناله لما شرق به لما غرب به وتعرج قيامتك لدائق به بطاكي لدائق به بيه قناح أو فطرة يو أو برنامي إخوائي قول دعوتي بإنسان توی رحمتی کیا ہے توی لیبرزنی کیا ہے رحم و بزیت و مارترا و لنا و انسانا ویستی خیر و ارادی خیر کیا ہے تو مارترا و رقبون لشر و عشوبت کیا ہے تو مارترا و عفو کردن و لیبرزن کیا ہے تو مارترا و ويكثر خواهي قوله إنسانا ناكا بمكلف ما ويك قلمي لسرنية قلمي تكليفي لسرنية بوية بجي لقل نعمتكاني خواهي قوله بي بي نبشابي خوي بي بي سي تاني بكا لقل يا بجي هروها انجامی هاوکاری ببینه انجامی عاشقی ببینه لحیاتا آکامی محبت ببینه لدنیا که وقتی کش بلوغه به و قلمی تکلیف ایجا کال سری تا او فتره بوی درکوه که تنها خوای گوره شایسته عبادته تنها او شایسته اوه کملی بو کسبه بلام لو فترة ودواي او فترة كبويستي خوي پشت بكاتا برنامه خواي قورا رفضي منهجي خواه بكا او اكويتا نو گناح بيه و نيو اكويتا نو گناح وقت سياريق لرهي خرطاو لابدا او وره گره یان او استیار خویا با قلبی کام گرین اوی ناگا تا او شوینی که ایده تنها ریباز که انسان بگینه با بختوری دنیا و قیامت و با رزامندی خوایی گوره تنها ریبازی اسلام و علماء بر ریزتان افرمون که سرچاوی همو گناحی که سوا سرچاوی نفامیه ظلمه آرزواته لگل تو ربون و خوب گور زانی چی گناحی سره لمانه و خلق لن من بس من اوانیه که ایمان ناد گناح ناکه بلکو همو انسانک معرض بود گناح کردن في غمري قواه فرمية صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون همو مروغيك همو بنيامك خلاءك وزوريش خلاءك وصيغي مبالغات خطاء نال مخطئ نال يخطئ خطاء زور خلاءك وخير الخطائين التوابون لهميا الرزاتر لهميا برسر لا إخوائي قولا أو كسيك توباك كهميشة داوي لبردن وعفو إخوائي قولا بلكو توبا بمرجكاني كبريتين لراقصيني قناح دوهم فكردن بفشيمانيكي قولا تيهم فيماندان بخواي قولا كهتا ما ومنايك موا واقر حقي خلصي فيها بمزي سوار همي زروس تبيع بي او حق بقر ميتوب وخاونا في بمر جانا انسان كا جيبا جي اكا خواي قولا لقناحي خوش بي وق او كسح سابي اكا كقناحكي نكزو التائب من الذنب كمن لا ذنب له التائب من الذنب كمن لا ذنب له اوي توب بك على جناحك بو مرجاني باس معك وك جناحك ينكر دي بيوها بلام ليرا اما خطابة كمان بو اوك ثانية كتوبي عن دي سوتوا بو اوك ثانية كجناح شوري كردون بو اوك ثانية ك تشتيان كردوتا برنامج خواي قولا بيري أنا خين وفي أنا لين تقاتي توبة كراوية حتى آخر زمان كراوية وكذ ناس واني وقاتي داخل توش تعمل في الموت نهاتو تا حياة السياية وناس زاني كي يمري أم فرصة لك يسفوت مدى تا زوة توبة توبة واتا قران نواب وخواي قورا توراني اومك باللحظيك توشي بختوري وكامراني ببي ابي بعملي بي سلميني كتو توبة كردوا خواي قورا القرآن افرميه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى من لي أقول دم فأصرمي أو جناحة أصرم ولو كسيت توبي كردوا بإيمانك فاصوا بكرداري جوانوا ثم اهتدى وبردوان بيلا سري تامر دم أو فاك أخوي قولا لجناحي خوش بي نزيق بيته ولا للرحمة بزي أخوي قولا حسب نزيكي أخوي قولا أكا حسب نزيكي لطف إخوائي قولا لآياتي تسرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسولا يتلو عليهم آياتنا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور تنور دم آياتا في غمر يكمان بونا أردون درود السلام إخوائي للسربية بنور يكوا بآياتك واضح رون آشكرا بويا او كساني كباوريان هنا وكرداري شاكا اكن بيان جيزيتا ولا تاريكي نقامي وبو بو روناكي من الظلمات الى النور بو نوري هداية بو نوري محبة اخواي قورا بو نوري آشتي بو نوري برايتي بو نوري حس كردن بنزيكي رحمة اخواي قورا وسابق فتريك تو کرداری شاکب کنی لسر اساسی عقیده چی فخ انجا خواهی گوره توبکت کبوله گناحش درجاتی هی انواعی هی بلان بزانه همو گناحش اصلکی لدلوه همو گناحش لدلوه درجه هندي قناح هر لذلا أمينته لحواس كان درناته وكو خوبش الزاني وكو حسودي وكو أنانيت وكو نعوذ بالله الشريك دانان وخواي قورا وكو ميؤذبون للرحمة خواي قورا أمانا صفاتي وقناحي قورا لناو ضلا ولا حواسا درناسا كبائريشا هندكي لحواسا درته صريجك على ضلا وأروا لحواسا درته لچاوا درته قناحي شاو جناية سيكدني ناموس وعوراتي خلقا جو قناحك قناحكي جاسوسية وقوضان بو مراقبي خلقا همو قناحكي عقوبي هي بريدا سزاي هي او كسيك ام شاوي وام جوي مشغولي وتيانو دلينا مشغولي امان وان وتو اوان وان وتو مراقبي خلقيبك اقا توبنك وبردوام لي لفر ام كرداري خواي قورا شاوي دلي شوركا شاوي دلي شوركا عيب عاري خوي نابين يتوك مشغولي عيب عاري خلقه هندي قناح لا لور قادرة كير خوادني مالي هتين خوادني فايز سو سلم خوادنوي مشروبات خوادني مالي خلق بدزي بي بغصب بي بهج لوني بي كل المسلمين على المسلم حرام هم مشتكي مسلمان حرام ابو ايتي دمه وماله وعرضه اتا روج قيامة امسانة حرام كراوات ودتي وبري سروة ساماني مسلمان سرق ناموسي مسلمان خويني مسلمان حرام لسر همو مسلمان اتا قيامة او قناح لكي ودر كبير لو رجعت او حرامات هند يقناح بدس درك وكو عزيداني مسلمان وكو دزي وكو قتل هند يقناح لداوينا درك للزنا لممارسي جنس لقل همان جنسا هند يقناح لقاشا درك كأروي بأو شويناني خوا حرامي كدوه كاروي بأو شويناني فسادي تيايا أو شويناني قماري تياكري أو شويناني كخواتي خوزنية ياخد رابكي لقورفاني جهاد أما همي كبائرة حكي قناحي لم قناحانا أصلحي لنا وضلاها قد أودا استقصلناك أجر لنا وضلاكا قناحي قصل مدى هند يقناح لزمانا درسه بشيوي درو بشيوي بوهتان بشيوي باس كردني آفرتي مسلمانان بشيوي كي ناشرين كلا قرآن على قصف المحصنات بلا يجني فلان كس خرافة وكسي فلان كس خرافة هو كبيري لدمات تدري كبيرة كبائر يعني قناح قوركان غيبة نميمة نميمة وهي وصي مالي بشي خوار نفعان وابو حالي مالكيان وابو اشتيك صاحبتي خاوانا كيفينا خوش بي والنميمة وكو أمهم قناحان النص قرآني لسره نص فرمودي في غمري لسره صلى الله عليه وسلم هروها النص في قرآني شمانه ولا يغتب بعضكم بعضا تز غيبتي تز نتا تو با چی صلاحیت دعوا با خود اذن دعوا با خود غیبتی خلقی خواه فرمی غیبت مکن نهیه تو هم سفیه چی افی ام گناحانه بر رزان بلا مکان قولین یان کردیو ما بسی خواهی گوره تیگه اشتون بوچی خواهی گوره حزنه تا انسان گناه کرد هنده گناه انسان داع بزینه برو آجالی او گناحانی منع کردو ام شریعت فیرو هنده کی ارا برو صفات شیطان وهندي كشي لسنوري إنساني لا أداو أيو خويك بخواون لم سيمح وراء أم شريعة في روزة أيو منهجي تربويكي إنسان لا ندا برو آجالي برو درندي نروا برو شيطاني نروا وبرو أو صفات ملكية نروا همو آجالي رزيلة همو آجالي خويكا إلا لحالتي دايكا لقل جوتككاني أويج ماويكا تاو جوتكانا قورا أبن لقل بسككاني تاو بسكانا توانن خوان رابي خوان بس أو ماويه خواي قورا أو برنامه داوت كقورا أبن سيد دايكا كج منافسيكا لقل أو بسكيه همو حيوانك نفسي دنيئة همو حيوانك دترسيه همو حيوانك ده فوقيه خواهي قولا نائوه انسان نزم بيته وام صفات وروشتانه ورقره صفاتي درندهي اوه تعدايه همو درندهي كي قوش خور تعدايه خواهي قولا نائوه صفته حيواني وبو بيته تنها ورقرتني او صفته قناح الفلسفين أوي كإنسان واز لما تبي إنسانيتي خوين برو أو أجل ياروا حيواني درندا حزل خوين رشتنك خواي قول الناوي وصفة بيبوتو حيواني درندا حزل عزيدانا كأبيني أو أجل يقبيني لاوازا أم بقوة لو خيراتي فلا مالي أو حزا كامل يشتيني هر وها شیطان صفاتی هیا خواهی گوره حزناکا نزیگ بینو لصفاتی شیطان مکر فیل تزویر هل جرانوی حقیقت اما نموی صفاتی شیطان حسودی خوان ناسی اما نموی صفاتی شیطان غیبت و نمیمت و ام صفاتانی باسمک لهمان کاتا خواهی گوره صفاتی جلالی هیا تنهای خوید ناده انسان حول بده او صفاتانه ایتیابه صفاتی جبروت صفاتی کبریا اما خاص او طایبته بخواهی گوره صفاتی زیندو کردنو و مراندن خاص و طيبته بخواهي قوله صفتي دعبش كردني الرزق طيبته بخواهي قوله أبيني لهند نظام سياسي بعض حكومة بعض أشخاص دوري أو خواهن ديان بينيه خوي توزيع رزقي كله تعيينات تنها بدز دولته إيش كردن تنها بدز دولته ياخد بدز أو ظلامه لفرشار إلغاءه ذيك إلغاءك ملتك جوزيته وملتك إبادتك دوري يحيي ويميت بينه أو برو كافري أغوى أو في سرين جوري قناح أم منهجي تربوي إخوائي قولي أم شريعة في روزة أيوة أو إنسانة بفارزة لصفات حيوان بفارزة لصفات درندي بيفارزه لصفات الشيطان بيفارزه لصفات غرور خوبس الزاني أما صفات جمال إخوة قولة رحم وزي كرم عفو ليبردن أمانة إخوة قولة تشجيع مانا كفيا مانا هدي أم برنامي فروردگار سبحانه وتعالى ايوه انسانك اوها فروردة ببير او اجلاني كلنا بيايتي لاوازيان كان بيان خاطة قفصي ارادي فولاين خويا ور كبا ايمان دروس تبير ايوه انسانك وها من لير لدروس ببير دور ما خاطه لهمو بناحه هنده گناه بر ریزان بچن حواسیف دیتا انجام بعض خیانت هیا دست و زمان بجداری اکات گیا بعض اکی چاو و جو دست و زمان بجداری اکات گیا خیانت لگل و لنشتیمان او کومل اک حواس بجداری دیتا کلی حاسی اک مربوط بدلو انجام زان او دلو چن پیسا فالی ناو با چاو و فالی ناو با دست و فالی ناو با قاچ و فالی ناو با زمان و هموی بجدار بی با گناه بعض یکس خیانت لخوشکوبرای خوی اکا لمیراتی دستکاری میراتی اکا او گناه گناه اکی گوره تو بدحق خوشکی که خود محروم اکی اما تیر رقل لمیردکیست برای که خود حصه کم تریت یا محروم یکی ولام من منالم زورتر و منالی کم تر یا خود او وضعی باشه اما علاقی با وضع سوا نیه اما شریعتی خواهی گوری و میراتی به بجوری او قرآن پیروزه توزیع کرد بعض یک از یلم از گوتا عبادتم با وکال نیاجم با وکال جای که رازی نیلی دنگ بر زکا بسر یا اما چه عبادتی که پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم بلای قبر کاروی و ساوتی ام قبر عذاب دری اما چی جان یا رسول الله ام فلانی کر ری فلانا بس دای کی ما و کی رجنیتا پیغمبر اخوا درود و سلام اخوای در سر بی تشفی فی ضرب و مال یو فی رجنه سی فرمو و سی کرکت بلای قبرکی اروشتم جاری کرکت شون بو که زور ایمان نار بو زور خیر کر بو زور انسانی تی باز بو که بلا قبرتی ها روشتم عذاب ادره و که آخر کمد من راضی نبون بو دل اشکان بو پیغمبر اخوا فرموی علیه الصلاة والسلام دعای خیری بو که عذاب ادره جنکر روی شده پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام اذا برخاتی تو او عفو کن ان جاء الرايه وحضره صلى الله عليه وسلم بولاي قبرته والساوس الان سكت عنه العذاب استع عذاب الى سلات بوهم عبادته وبوهم خير تبنوا كنت دايك لي رازين ابو عذاب ادرى على قبره اجري دايك وباوك اما نزور يقاتيك لقاتيكاني بهج بناي او انا اگه قاطیه که مساگر سدو اله هشت قاطیه کانی به هشت بقصید ای که باکر مکن اگه قاطیه که مساگر سدو بچو نجوره و پیاره اگه لیمن ایمانی هینا به اسلام ایمانی هینا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ناوی اویس قرنی و لبر اوی دای که باکر که پیری هبو نیتوانی بجیان بیلی و بیت مدینه و جهاد که لگل مسلمانان و شرف من بی ببینینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبرو با اصحابه دانان ریسون تا پیغمبری نبینی و بلا ما ایف لو پایه که چون بو ام خبر و ام حال و گزرانی ام تیاوه لرهی وحی و جوزرای و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حالی ام تیاوه عشقي أم تياب وبينيني في غمر عشقي أم تياب وجهاد لهيج أصحابي كم تذنبوا أقرزيات النبو بيه سلام لبر اوی دای کوبال چی فکوته نگر بجه هم بیل امرن لبر لبر خاطری اوان تصحیه یاده بوی تب محروم بیل بینینی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تصحیه یاده و کم محروم بیل جهاد بلان پاداشی او چی بو لبر اوی باش بو لگل باکو دای چیا پیغمبر اخوا صلی اللہ علیه وسلم وصیتی کربو ابو بکر وصيتي كربو عمر فضاي خوان للسربية اگر هاتو شاوكي او هاتان دي شكلي واي او لفلان عشرة او لبني لا عشرتي قرن يكان ليمن سلامي مني تبقيني روح كاس عمري كري خطاب عليه سلامي مني تبقيني عمر وداواي يبكى دعاء خير وبكى بشي أمي دسكوت بإطاعي باوكو دايق عزيزاني باوكو دايق لكبائر بريزان بم منهجو بروغرامي خواي قولا إنساني كي كامل دروس تدير اگر انسان تماشای کن وقت خوفال قر وقت لاشه وقت جسم وقت لروانگی آجالی وقت تماشای کن شتی که نرخی نیه اوی که نرخ اداب انسان روحه روحه کش برنامه که خوایتی های او انسانه که تيواندي أبسريني لقل ذات خواي قورا وإطاعات خواي قوراناكا لبقيترين شداش لجير بقيترين نار رحاتي الروسيا بكات فشتي يشكيو ووري الروسيا تخيري تشي بويت بشي كزنايا قرآن باسي إنسانكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أو إنسانا أشلجي هلعي توجدي سرسي توجدي كشر الرئيسي كخيرا أبو خير كنعمتك بويت سلامار يدا منعيك لخلقي بلام مصلي كان او كساني كنوز اكنو فيوان دي راستقيني يعني لقل خواي قولا لو كاتيك خلق اترسي امان ناتسن لو كاتيك خلق وري الروخي امان دلنيان لو كاتيك خلق نعمة باري بسريانا وبشي كزناين ام خلقي بير ناتي بلام كام نوز كر او نیوشکریتا لا اسرار نیوشتی گیشتو نک ام نیوشا تقلیدی که ایم ای کین رک عدج میری فکر من اروال نیوشا ایما ادعای او اکین کشوین محمد المصطفى توتین صلی الله علیه وسلم أبي بي سلمينين بعملي كأمشو ينكوثي أبي سرماني خواجي بديكي بأمر بنهي كان إخوة بأمر بنهي كان في غمد عليه الصلاة والسلام حول بدين نزيق بينا ولا حال حضرت صلى الله عليه وسلم لأخلاقيات حضرت صلى الله عليه وسلم درسي ورقرين لو مقابليك الرويدة بين إخواي قولة وبين حضرة محمد صلى الله عليه وسلم فلمعراجة لحو طبقي آسمانة يترهيج حجابي إنما غير حجابي نور نبي قالوا يا رسول الله هل رأيت ربك أي تغمري فأخواه بيني فرمي نور أنا أراه Thank you. فرموي نور يتليني منع بينيني ذات خوايك وكشتك بين رابة شاو يعني السنوري هي خواي قول السنوري ميا بو شاوي دنيا ناجم او شي خلاصي وقد لو مقابلة ياك زمان وهيج لغة ناس واني وقفي او مقابلة ياك شي خلاصي وقد في غمد صلى عليه الصلاة والسلام السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته شي ام خلاصي ذاتي الله خاوني أرزو آسمانك آشتي ورحمة وبركتي في خوي في ذاتي خوي باراك بسر في غمرة صلى الله عليه وسلم بلام دبر أوي أم ذاتي أما نبا شاي بدروس كراوة شاي سي حلقري آخر قيامي خوايا شایسته او فیامه که بگه بو همو بشریت و فیامی سر نیدوه او تا قیامه ذره خوی سیتیانیه بوی ایمه بیرنس و لو موقف عظیمه او رحمت و برکتی داب ایمه السلام علینا و علا عباد الله الصالحین خوایم خلاتم مرگز ام آشتی و رحمت و برکتم مرگز و دابشم کر بسر همو خواناتیم دباس وش او في غمر وبير كويته وكشات ماني او في غمر نازار وبير كويته وكالي السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته سرك الاسرار تحيات اما ما موقفك برز بو خواي قولة تذيب فرز همو ايمان نار بيلي تا قيامك اسرارك سواو نادي لبنناي فعلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلام إخوائي قورا وخلاتي إخوائي قورا ورحمة وبركاتي إخوائي قورا فردي زمن نازاني سنوري كات نازاني أو سلام الشمول آدمي كرهتا آخر إيماننا شمولي همو في غمراني في السلامي خوان للسربية شمولي همو شوين كوتوان وأهلي بيتي أو في غمرانا شمولي كردن شمولي همو في أوشاتي كر شمولي همو حاضر يتأكا شمولي همو إيمان نارغا كدواي إيمان يتأكا قيام دسوش قطره لم سر ورقره

bu. Bexuen geyişti o bu eme. Yadi ev zatane bken kedinyan geyen bu eme. Ev kitabı hadisane ki ahirenine ve yadi ev muhadisane bkeyne ve kaşar ve şar diye ve diye velad be velad be pek garrawen enfer mudaleyen kufudutu tomariyan kudu. وعلى عباد الله الصالحين أوامام يبكيت وبركتي أوامام يبدا أما اشترك لأسرار الأمة في غمة صلى الله عليه وسلم شون لعالمي جسما سببية مصلحتي دنياي يكتري من خوش به هاموشون يكتري بكين يارمسي يكتري بدين بسن يكسريه وبين خواهي قوله محبتي أرجيني بسر معنا في حديثة إلهية خواهي قوله فرميه وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه خواه سبحانه وتعالى فرميه واجب لسرم أو كسانم خوش بيه كلفيناي منا يكسريان خوش بيه كلفيناي منا أسن ولا يكسري ببي مصلحة دنيا كلفيناي منا يارمتي يكسري أدن هروها لعالم أرواحا تدعاك وعلى عباد الله الصالحين تيوان ديك عجائبك لقل أو روحانيك كصالح آية لنا وجسما بن إستا وزندو بن لم دنيا يا لعالم بردخا بك خواهي ولاس من بطاريز خواهي قل من بطاريز خواه شرف و ناموس من بکاریز خواه اولاد من محفوظ دید خواه خوشت و افتخان من بکاریز خواه با اسلامتی بمن جینا خواه با اسلامتی بمن مرینا خواه حشر من قیل لفش بی غمره و صلی اللہ علیه وسلم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و صلی اللہ علی محمد و علی آله و صحبه و صحبه

الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايلوغ واتا قفتوغو حوار لسيري ابن هشام على لجلدية كما لا فرسية صوصيانزا رواية كرا وكقريشية كان عتبي كري أبي ربيعيان هل بجار پیاو ماخول یان بو بچه گفتو گوبکا لگل پیغمرا صلی الله علیه وسلم وایل یبکا با اقلی خویان کواز لم دینه بینه هاتو بیستی گفتو گوبکا لگل حضرتا صلی الله علیه وسلم پیغمری خوا پی فرمو قل یا ابا الولید اسمع یعنی بزان بنازناوکی بانین کر خوی ناوی ربیعه بنازناوکی بانین کر ای ابا الولید فرمو قسکانم که جل لیگرم حالتی که نفسی ریکو پیکی دابو اویش قسی لگلا کردو تو بنا مالی تو آجدا و آبا و سر کرده ایم بو عشا ایران قسی لگلا کردو انجا دینی که هینا و تفریق دروس کردو لناو مانا و گالتا با دین من اکی تو گالتا با خواوندکان ما چی لدل یابو باسی کر وجه نظری همو قریشی کانی بو عرز کر انجا پیغمبری خوا عرزی کر فاجويك أولي بوا أو قد فرغت يا أبا الوليد لسان بنازنا وكي باني كر آيا لي بويتوا شد ما وبيرف چه وتينا خير أوي لدل ما بوت في غمري خواش عرزي كر يا أبا الوليد توش جولة من بقرا خابرا بو فر استعداد بو جوي ليقر في غمري خوا سورة فصلتي بو خينوا تا آيتي سيوحوت فاشان سجدي برد آیتی سجده هات انجا هستا و تی یا ابا الولید انت و ذاک ایتر خود حل بجیر اقسکی خود حل بجیری یا اما روشت داری و تی وازی لی بینن اما اسلوب لأسالیب حوار حتی لگل یکی اکا لعانی حجا پیغمبر اخوا قسی لگل آکر و تی من پیغمبر اخوام وحیم پی پیامی که خواهیم پی جملی بگره کچی کابرا و تی من لناو بارکما شتی کم هینا و صحیفه داود صحیفه لقمان آو هشتی کیوا من شتی مهمم پی پیغمبری خواه فرموی دبابی بیستین بی اکو بوند خواه نرو مجالی دابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لگل یا روی و کابراشتا که در هینا لبارکی و بوی خواه نو بوی خواه نو باش باش گویلی اگر کابرا هیچی پی نما تی ده توش گویل من بگر جا پیغمبری خواه چند آیتی که بو خوینه و کابرا بو با مسلمان واتا ادبی حوار اویه تو مجال بده با مقابلتت وگ علما کان فرمون الاستعثار بالزمانی یا بالوقتی کالاستعثار بالطعام یعنی چون پین شش کز مثلا دار نشتبن و سینی خواردن یان بو بینن یکی کم پلاماری خواردنکه با مجال نده باوانی تر بیخون چند اسلوبی که ناشرینه او هاج ناشرین که اچی تا مجلس یکا و یکی قصه که مجال نده بوانی تا قصه بکن لگل پین شش کسا اچی تا شوین چاره که دانشی که واتا تو سیده قو بره که اوی تر حصی اوانی تره الا لحالت که اوان تنازل کن لکاتی خویان سؤال اللی بکن ریو پی بده حوار او ها ادبی هی بر ریزا مرجی هی یکم مرج علمه ابي علمت هبه زانياريكت هبه برامبر او موضوعيك اي كيتو ام ديني ايما بوشي اقرأ دس بيكا بخوين روا زانست ورقرا منهجي خوا پيامي خوا بخوين روا با علمت هبه لشويني كتراك افرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدهم به جهادا كبيرا بم قرآن جهاد كواته علمت هبه زانستيت هبه لشوينه كترا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني چي بقوتي علم أم كتابة ورقرة قوتك علمي تهبك قساكي بو چونك ما بست اويا مقابل قناعات بيبكي شد بزور نابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله بزانا كخوايك صفاتي بزانا أسمائي بزانا أفعالي بزانا حقيقتي توحيد تيبقى تيبقى كخوا سبحانه وتعالى خاوني إراديكي مطلقة مشيئتي خوا ويستي خوا فوقها مشتير تيبقى بشيت الناخي الروح توا خوا سبحانه وتعالى خاوني حياته مردنينية تيبقى خاون قدرتك مطلقة خاون دا صلاتك مطلقة خاون سمع جوي لهم مشتك خاون بصرة شاوي لهم مشتك خاون علمك مطلقة خاون كلامة سبحانه وتعالى إن جاء أم علمة أبي تقوى إلى ذلك لهمان كاتا تقوى ببي علم سودينية كابراك ادعايا كرك اخواناسا ادعايا كرك اهلي عرفانا روجي كان تشاو بتشاو بلايكي تشاوي تماشاي شتيكي حرامي كر وتي تشاو كم سيري حرامك اي شربي تا ما بيني يلم سيري شتكي شو بارتش ميويكي هنا وليدا فنجا صال بمشي ومايوا قدر اخواب ابو پاش 50 سال زانه یک بیبینه تی اره ما مجان تو بون یجناکی تی چون یجناک من شو روز لمزگوتم 50 سال شو نیجم لکیز نشو همون یجکانم به جماعت فرموی اخر نیوش به دزنی جو اکری تو دزنی جن نشتو و تی من مسحم کردو تی انما المسح بعله مسح أبي وقت بكري السببها بي يا سرمايا يا نخوشية يا برينيك يا حساسيتك تو أم سببانا نية هلوى مية وكل يدا فنجا صالة نيوجك إيبا بيد ازنج كواتا تقوالي لا ببيع علم سوديني وكشاعيري قفرمي ولا خير في علم إذا لم يكن تقى ولا خير في التقوى إذا أعماها الجهل علم ببيع تقوى سودينية تقواش سودینیه اگر نفهمی چوری کرده بید پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم افرمی لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ایمانی مسلمان ریک نابه تاوکو دلکی ریک نبه قلب دلک قلب لقالب و هاتو اگر قلبك خوار بو هم مشتيك خوار داري رواه احمد عن انس لمسندي احمد ام حديثه كواتا داوا من ليك اخواي قورا دل من ريك ببو ايمانك كأچه تناوي ريك دارتي اما تو حسودي تيايا والله ايمانك خوار دارتي بغز تيايا بو ايمان ناران نيت باجنية ايمانك خوار دارتي گومانت هي برانبر قدرتي خواه سبحانه وتعالى ايمانكت خوار درج رزيليت تيايا ايمانكت خوار درج ابي اصلاحي خود كي دلاكت شايستي او بيك مستلزماتي ايمان و ايمان بيتناوي لو مرجانا لما مرجكاني حوار او ايك ادبي حوار بزاني لو مرجانا او ايك مفردات ايمان تيابي مفردات اسلام تيابي حكمه تيابي صبر تهبي صبر غمر اخوا فرمي الصبر نصف الايمان نيوي ايمان صبر بو يبيني سيانزا دعنا صال في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فالوردي شوين كوتواني اكل لسر صبر هيج نوع سلاحك نبوه يعني او ايمان نارانا واصحابنا هيج نوع سلاحي كان نبوة غير قفتوغو نبي كفوا ايديكم واقيموا الصلاة دز بكار نين خريكي نيجبن صبر بكن يتل ليانا كجرا ليانا سوتا ليان دور اخرايا وهيج نوع حركتي كان ناكر اوها عقليتيان پروردبو لغل حوارا امانه یکم خریجی پیمانگه و زنکوکی پیغمبرن صلی الله علیه وسلم بوی که هات نمدینه و دولت اسلامی دروز بو ام خریجانه توانیان اسلامتی لماوی که زور کما بگینن به جیهان لفتح مکه افواج افواج خلق که ابون به اسلام برهمی در زوتنوی اوانه بو ابی همو مسلمانی اوها پرورده به ایمانی به حیوار هبه انجا حکمت بکار بینی لحوارا حكمت بكار بيني
1: تا ديداري كتر بخواي بالدستان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: آله وأصحابه أجمعين حمد سنا وصفاص وخواي قورو مهربان صفاصي خواك لسرهم نعمتكاني هل زرية تا مجريك خواي قورو خوي بإيمي بخشيوه أبي صفاصي خواه لسره نعمتان بكين بتايبد نعمتي دينداري نعمتي بشويني في غمراتون نعمتي شوين كوتني في غمر نعمتي بجهناني واجبات أبي أمانة بنعمتي قورة بزانين روجان صفاصي خوايا لسركين الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواه بباري وسلياني باكي مباركي حضرة رسول الله رحمه وزي خواه بباري وسرهم أمتي في غمر بتايبت خواهي قور الرحمة وزي خواهي برجين بسر مجلس من دا خوالي أفارمو لبرنا وجوانا كاني خواهي بميواني خواهي قبول ما فرمي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برز كان لبرنامي نخش رقي دوستاني خوادا قيشتنا سر بابتي عرف وعادت عندي عرف وعادت ما هي لخواز بيني دا لما ربرين دا لزيارتو چون بو مالان دا اما نمان باس کردن بس امرو باس عرف عادتك هين لطلاقا طلاق براسي من زور قرام لبابي طلاقا بزانم لناو ايما اخري من لهمو درسكانا لپیش باس عرف عادتي چاك من کردو ام جا عرف عادتي خراب من باس کرد بس من حرچن قرام لمسألة طلاقي أم كردواري خومانا حشتكي باش من دويني حتى لفيش عباسي كو حتشي أخلاق وعرف وعادت معنى لمسألة طلاقة همونا شرعية أنجاب بويا باسي أكين بو راس كردنوا أم بابتانا إما بويا باسي أنا كين لبر أولنا كمعلومات من زور بي لبر أولي ككاري بيبكين كار چونك خواهي قورة جل جلاله وق أمري بيه كردوين عقيدة وعبادت من وقو شرع وابه أبي عرف وعادتش من وقو شرع وابه هرشتك من بيني شرعي بو لعرف وعادت منا بابردوان بالله سري هرشتك من بيني ناشرعية باب تركيب كين چونك إما أقل نتوانين تركيب كين معنى وايا عرف وعادت ظالبو بسر بيرو باور من ده طبعا وتراولنا وعربا قصيري كان يلين ترك المألوف أشد من ضرب السيوف على إنسان شمشير بالليين باشتريك آسان تريك بلايا وهتاوكو هتاوكو ترك دني عادتك يعني عادة ترك دن زو نارحتا ها إنسانك فيدي جگره بو جگره جگره كي يكيك اللي هو كاركاني توجبوني سيلو سرطان بلام لقل اوشا ام انسانا چه اخوة خوفنا هم دكتوري اخصائي فيالي هزارهان نخوش لخستخانه كوتون سببا كيان جگره كتي ام تركي عم عادتناك اجاب الرزاكانم اما بويا لناو عرف عادتي طلاقة شتي باش ماننية چونك اوي جنيني و او كتي شو اكا پیش اوي شو بكا و پیش اوي جنبيني ناچه فیری احکامی طلاق بی ناچه فیری احکامی شو کردن بی جنهنان بی اره انسان شوی کرد ابه وظیفه چی بی سکچی واهی لمالی باوکی آزاده ده که شوی کرد ابه اطاعی مردکی بکا اعتیادی اصر که شوی کردو هر وکو مالی باوکی ده یخوره بو چونکه فیر نبو فیر نکراو تعلیم نکراو جا بر رزکانم بو اوی بو اويك ايما لعرف عادتي خراب لابين بچين وسر شاركي اسلام قرآن چوني فرمو طبعا برزا كانم باسي طلاق بابتكي گرنگا قرآن صدو چوارد سورة يك اقل سورة كاني ناوي طلاقا يك اقل سورة كاني سورة طلاقي بيالي يعني الاسلام كي شرعي خوا ديني خوا كي بصدو چوارد بشوا بشكي باسي طلاقك أبي توبزاني طلاق يعني شيء، أبي توبزاني عقدي ما ربرين يعني شيء، قريب بندي نكاح يعني شيء، شش تأكل سر واجبك، طبعا برا إذا كان هركس قريب بندي ما ربرين يكل عقدي نكاح يكل يعني أو قريك يداو ولا عهد فيمانك إخوائي بشایدی خوا و بشایدی دو مسلمان که ام جنو مرده لیک حلال نو هاوسری یکترن ابی ام بگوری شرع واجبی خوی جیب جیب که اویش بگوری شرع واجبی خوی جیب جیب که اما گره بندکه یه طلاق یعنی برینوه و کردنوه او گره طلاق یعنی کردنوه او عقد و پیمانه که کراوه لابینی ام جنو مرده برادر اگاتو بولم پرسیاری لیا کردم عمری 36 سال بود چوار منالی ها بود طلاقی خوارد بود چون طلاقی خوارد بود هزار جار طلاقم کوتی بود هزار جار این ام پرسیارش چو تا خزمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری خواه پیار اگات بود خزمتی و تی قربان من و تو ما طلاقت کوتی بود هزار جار پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چاوی سور بود تو ربو حلصای و فرمویی سه طلاقیانی تون سه طلاقیانی تون 997 جار گالتو با قرآن کردو بر رزکم اگر لهم قصه بی انسان اگر طلاقی شرعی نخوا یکم خواه تو راکا دوهم پیغمبر تو راکا سه هم گالتو با قرآن که ابی قرآن ایسا مثلا تو یه با نویش کرده اما ام شوازه که من نیوجه که من نیوجه که خواب پیغمبر اگر لخوا تو برویشتی که تر پی بلای قابل آدم رو لگوی جا اگم لیه من ناکده او گلتا کدنه با قرآن او گلتا ام جا طلاقی جا گر با گویره شرعنه بی گلتا کدنه با قرآن خواب نامان با مع الاسف من او قصه هم دوباره اکم و حفته را بردوش عرضم کردن الام انسان روار جنینه بلا ناچه فیری احکامی جنهینام بی اچه طلاق دا بلام ناچه فیری احکامی طلاق بی اده طلاق چیه؟ چون جب جیب کم؟ اده خواب چی راضیه بیلیم؟ یعنی وکو چون لخوتو تو چی نیوش بی؟ نا چی فیری بی؟ اچه لای ما مستایگ لمزگوتا لجگه یکا فیری نیوش بی ام جاده زکی با نیوش کردن بلام با طلاقی جر عینی شده بی وابی جا بر رزکانم زور انسان هی طلاقی زور خواه پیغمبری خوا اما فرموده که ابو داود روایت یکا بدم مبارکی پیغمبر هاتو ان الله لا يحب الذواقين والذواقات یعنی خوای یور جنوبیاوی کی خوش ناوی تنها هدف راواردن او بس ام جنه یعنی طلاق داوی کی تری نه اوش طلاق داوی کی تری نه ام افرته شو اگه کا دوای فتره طاقتی نامل داوی طلاق کا دوای یکی کی تر دوای یکی کی دوای یعنی شکایت هر بوت او خوا ام کومل خلقانی خوش ناوی خوا ربطو زبتی اوی خوا نظامی اوی یاسای اوی یاسا اجا من اموی امشتانه تان عرض کم هر کسی گیوی طلاق با اوی پیش طلاق دانه که ام هشت شب کم هشت خال اوی جیب جیب کی اما ام جا رویت سر احکامی طلاقو ام جا بلام تو هر تو ربوی تو طلاق کی با تیلایک با دستو بی آزابی کشی بجنکا طلاق تیلانیه طلاق عهد و پیمانی خواهیه عهد و پیمانی قرآنیه ابه ام شرطانه جیب جیب که یکم ابه که تا که تو جنده نه ابه صبر دوی که آفرته که شوکه ابه با صبر بی خو جنده نه شو کردن برا هزار زحمتی تیایه هزار ناراحتی تیایه بخیو کردنی تیایه تربیتی تیایه سیله رحمیت اصد حقوقی خزمایتی تکلیف اللی اکا ابی تو امان جیبه جیبه صبر بیل اصر معنی اگر صبر نبیل نه توانی دار خیزان بی نشانه پیاوتی کامه نشانه پیاوتی اون یک تیکی زل بنه نشانه پیاوتی اون یک زور خوا نشانه پیاوتی اون یک صبریه بی نشانه آفرت اون یک جوان بیده موچاوی جوان بی نشانه آفرتی مرد بو الله لی طاعی مرد یابی اوی مالکی بکا به بهشت بو مردکی پیاویش بو الین پیاو همو هوله کی خوی با بو خزانکی روزه ل روزانه گر هله کی گر صبری بیره گل اگر صبر نبی نه توانی خزان داری بی ایس افرتی و معنی مرد کی زور گرگی توش بو بلام صبری بو لگل یا قال يا راحه تو صبري قلت له داني قلت له بخويا ليس كريباشي كشيباشي كري هي خدمتي شارقك كري هي خدمتي ولاتك دي امي ام صبر وارامي او انتاجك ام من دال صالحانه معاملەی خوا لەگەڵ تۆە ئەگەر وەکو معاملەی تۆ بواە لەگەڵ ژنەکەتا خوای گەورە دوو دقه بەسەرم دنیاوە تۆی نەهێشت. ژنەکە هەر غەڵەتێکی کرد تۆ تەلاقێکی پیاوی کێشی، هەر غەڵەتێکی کرد جوێنێکی پیاوی کێشی، هەر غەڵەتێکت کرد غەڵەتێک بەرامبەری ئەکەی نابێەوە، گەورەی وا نابێ. پیاوی مرد بەوە ناڵن پیاوی مرد. تەمان بە ڕێزەکانم ئێمە خەتەریاتێک ڕووی کردووە وڵاتی ئێمە بە تایبەتم کوردستانە و بە تایبەت سلێمانی، یعنی ئێمە کوڕ و کچمان لە مزگەوتا پەروەردە نابن، لە کۆڵانا پەروەردە بن، مسلسلات پەروەردەیانەکە، فلیم، فلیمی کێ؟ فلیمی ئەجنەبی بێگانە. دەی بێگانە چی ئەدا بە من؟ هیچ شتێک بۆ من نادا. ئا ئیسم کوڕی وامان هەیە ژیری شەشادش گێ ئەچێ بۆ خارج کە یێتەوە. ئێمە بەتەمای ئەوەی فکرەی معمەلێک، شەریکەیەک، کۆمپانیایەک، مەسفایەکمان بۆ بێنێتەوە کە چی یێنێتەوە سەگێکی بچکۆلەی لەگەڵ خۆیان هات. یاخوا بەخێر نەیێتەوە ئینشاء ئەڵا سەگێکی هێناوە لەگەڵ خۆیان. ئەمە هیچ نییە ئەمە. یعنی تۆ کاتێکە مەسئولیەتێک ڕوتێکە ئەبێ مەسئولیەتەکە لەژێر چیا بێ؟ لەژێر پەروەردەبووندا بێ. یعنی کوڕی ئێمە، کچی ئێمە لە شارعە لە کۆڵانا پیان وتون ژنهێنان و شووکردن، یعنی خۆشەویستی و دڵداری و حبحبێن. بەڵام لە ڕاستی داوان نییە، لە ڕاستی داوان نییە. لەوانەیە ژن و مێردایەتی لە سەدا یەکی خۆشەویستی بێ، بەڵام لە سەدا نەوەدوونۆی ئیتاعە و سەبر و کارکردنە. بەس ئێستا چییە؟ ئێستا هەمووی خوا پەنامان بە ڕابواردنە. ڕابواردن نابێ ئەوە. لە شەستەکانە پرسیارم کرد، لە شەستەکانە تەلاق لە مەحاکیمی شەرعیە لای قازی لە مەحکەمە لە سەدا چوار بووە. لە شەستەکانە لە سەد ژنان چوار ژن ناجیح نەبوون، بەس ئێستا لە سەد ژنان چل ژن ناجیح نی. سەبەبەکەی چییە؟ نەبوونی پەروەردەیە، نەبوونی تەربیەتە، نەبوونی تەربیەتێکی باشی قورئانیە، ئەو تەربیەتەی کە پیغەمبەری فەرمێ، کە ئیسلامی فەرمێ. کەوابوو کاری یەکەممان بە ڕێزەکانم ئەوە یەکە چی بێ؟ ئینسان سەبر بێ، ئارامی هەبێ. ئیسلام پێی فەرمووین الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. أفرمي هر كسي صبر و آرام و تحملي به واجبات جيبا جيبكا تو كشنه دهناو أركي جنه ده كيوه تزر أركي مناله ده كيوه تزر أبي صبر ده بيه لسر ونا راحت يعني أمجا أگر هاتو بود أو كنز دست كوتو كنز گنجينه دست كوتو ئەم گەنجینەش خوای گەورە نایدا بە هەموو کەس، بە کەسێکی دا کە خۆشی بوێ. تۆ بتەوێ ببی بە عالمێکی باش، ئەبێ شەونخۆنی بکەی، ئەبێ چۆک زۆر هەڵدەی لەبەردەمی مامۆستادا، ئەبێ زۆر خەم بخۆی، ئەبێ زۆر سەعی بکەی. ئەوانەی بە تەمای شەهادەی بەرزن خەویان نییە، ئیستراحەتیان نییە. تۆش بە تەمای ئەوەی کەوا خێزانێکی باش دروست کەی، عائلەیەکی باش پەروەردە بکەی، سەبر دەوێ، ئارام هەوێ. نابێ هەروەها بە شەقە شەق نابێ، بە شەڕە تێڵا نابێ، بە شەڕە تەلاق نابێ، ناکرێوانە. بەڕێزەکانم، خوای گەورە لە قورئانا نەوەت ئایەت باسی سەبرەکە، نەوەت ئایەت باسی سەبرەکە. ئیبن عەباس کابرایەک هات بۆ لای وتی یا ئیبن عەباس، ژنەکەم سەد جار تەلاق داوە. ئاخە ئیسە سەد جار نییە، ساڵێ پڕبەم خانووە تەلاقی گەوتووێ، پڕبەم خانووە. ئەمە عەلا ئەساس قسەی عاقڵانەی کردووە، ژیرانەی قسەی کردووە. ئەمە هەر ئەستەن فڕی بە عەقڵەوە نیە. پیاوی عاقڵ بەوە ئەڵێن چۆن خوا فەرموویەتی تەلاق خوا ئەوا تەلاق بۆی، نەک پڕبەم خانووە پڕبەم سەیارە تەلاق گەوتووێ. ئەو کارێک نابێت. ئیبن عەباس فەرمووی وەڵاهی تەلاقت کەوتووە سێ تەلاقیان، هی تۆیە و نەوەد و حەوتیان زیادەن، یعنی نەوەت جار نەوەت ئایەتی خوا تۆ گاڵتە پێکردوون. يعني هر کس یک بشرعی جن طلاق ندا ک شرع شرعی کی کامه یکی کنه و لپیش عصبی به دوهم کامه دوهم تحمل الاذى ابي تحمل ناراحتی کی کس یک بیه به پالوانی کی باش ابي ورزش کی زور کا ابي زور مندو کا ابي زور عرق دردا او کسی که ایوی فنی کی باش بزنه، به لو فنا چه قل داره بر دمی ما وسا؟ ابی من هجی به، ابی ربازی به، ابی خطای به، ابی ماندون به، حد انجا اگه بو آوات. بلام امریکا تحملی ناراحتی نکی، اخوا که گیان ناتوانی منال پی بگینی، ناتوانی خلق پی بگینی. شیطان خوای گوره یک امری پی کرد بیوی نکرد لعنتی لیکرد. بلام تو روزی پنجار طلاقی حرام خوی، روزی دجات پنج طلاقی حرام خوی، کی از آن جنگت اللی حرام نابی و زینا کی دگر جنگت دار؟ ای تو اگر طلاق نبو زینا کی نعوذ بالله؟ فرق لوا بینی زینا و لوا بینی جنی شرعیه، آویه هاوسری شرعیه هی بیوری شرع تو عام عمل او بلو، بلام زینا نازن عقدی شرعی لبینی آنانی، خالصی هم یکم صبر، دوهم ازیت و آزار قبول کی، سهم وعظ و آموزگاری، وعظ. یعنی تو اگر جنگت بینی با محاضراتی دینی بروا، اتیرا و باشه. لکول ما نکه. باز اگر هاتو جنگت نشته درسی دینی و محاضراتی دینی و مجلس علمی نبی، واجب لسر تو همی پیوگینی. همین برای بر رزکانه و بزنن. لو بازاری سلیمانیه. دوکانی واهی 10,000 شریتی سی دی حدیث و تفسیری قرآنی تیاره هجنوی که اندی بکر دو سی دی سه سی دی چهار سی دی در به 1,000 دینار تو اتوانی مالکت پرکی ل سی دی بوی کچکت بوی جنکت بوی پرکت ل مال اویان هبی عیب نیت خواه انسان 50 شریتی همه معامله و حسن زیره کیه به بلام دشريتي حديثي في غمرين به والله زور عيب او نشان ما نلتا كان جاي من درج اي كان يعني تو حديثك ما هو بين حديث اي تو نبي بزاني كشكت شلون فروردك كشكت وقتي بالغ بونيتي نبي بزاني لكاتي بالغ بونا شركه كي شرعيه كي بتزري او لو بازاره هي لو بازاره هي في نبي جنكت العين شد ایسن لوجن فقیره کنیج کار راجو اگری لی پرس بله معامله تو لگل میرد کتاه چیو چیه نتوانه چارق صبوکه بپیاره کی 50 ساله نیش کردن خریک پیا بله معامله تو لگر جن کتاه به چی بی ولی تو زپیا کنی بدم تو عیز نزن آخر نبی آوکه تو امتی پیغمبری امتی پیغمبر کی وابو طبعاً برز كان فرق هي لو بيني وعظ ونصيحته هوني قرآن فرمي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فرمي أوجنان اللي أنا ترسن كناشي زبن وعز يانكن نافل من نصيحتي يانكن يعني شيء فرق شيء لو بيني مدو كليبا نصيحة جاري واهي بچاو سور كرنوابي بقصي الرقبة بلام وعز هموكاتي قبي بقصي خوشبي آها دکتورک هتان نخوشی بردسی لخطر آبی زیاتر بزیی پیاده تو تویش نکد هتان هنگاوی خطر بنه آبی زیاتر بزیی پیاده تو اما پیارن وعز واللاتی تخافون نشوزون نخوا پنامان با جنیواهی هلاهی گکا طلاقی کسی بزیی پیاکش جنیواهی هنگاوی کی ناو هنگاوی کی غلطی ناو حیای با لناو خیزان که حیای با آی لو پیاوه چنه عیب داره چنه شخصیتی روکاوه چنه شخصیتی روشاوه چنه شخصیتی شکاوه که تک جنکی لبرده بی کرکانی و کچکانی اشکینه سوکایتی بیگه نه بی تو اگه قصه کشه لگل حاجیج نه اوی لحوده خودتان اقصه بکن لحوده خودتان ویتویت بکن هر جور ویتویت اگه کن حلالا بلام امی تو لناو مالو من دالا جنکل بشکینی لناو مالو من دالا خیزانه کل بشکینی دایی که من دالا بشکینی حرمتی نمینه اونی اکو ایست دایی که کن حرمتی نماولای کرکان قن كرواه يا قن رأنيته ورفيقكي بلام ل لبر باوكي يا لبر دايكي قن ناجول أنا كابيت هذا باو باوكي يتو بوشي شونك أم أخلاق ما نبو نقطة شوارم خالي شوارم برز كانم كاتك إنسان الرابر ومرحلة طلاق أبي جي جياب كاتو لقل جنك يا نك يعني قلي والله كي هر جياب كاتو يعني بشتي تياب كا نخيو لقل يا أما وعزة أما نصيحته أو جنات وزير رأس الله كي الله يم بياو بواي بصراحة وبو قراو شون كي هنقاوي كي هليناو أم يجوا واجوا البداك طبعا ترك الدنيا قصة حرامة قصة لقل أنا كردن حرامة لقل هج مسلمانه كا تركي قصة دروزية قولي والله قصي لقل أنا بعد يا لقل جنك يا قصة ناكا أما كارك حرام نابي بي نقطة بينجم ليدان ليدان نكبت يلا ليدان نكبت يلا ليدان نوكو خوفنا من باب دوين التلفزيون أبيني پیامک با قاتی هشتم و جنگی خودت قرار میشه. یکی گله علمانی کانش داره، علم. آنها که دفاع از جنگن. ایلدان لعیم یعنی چی؟ پیامبر فرمی، علمای اسلام فرمی، فرمی سیواک که دست رو بگر با دست او، سیواک که دست رو بگر با دست او، دو سیواک کش با پشتیا. نک برای با تیلا لیبا. نک دموچایی شینو مرکات او. اما انساني امتي پیغمبر نیاو او امتي پیغمبر دی امتي پیغمبر او اخلاق نی هر پیاوک بتیلا یا بوکس باب اخرتا او متاكد بزانه بر شفاعت پیغمبر ناگی یا به توبه کا ام جا بر شفاعت پیغمبر ددان به ددان کبه یا بسیواگ به هند علماء حنفیه فرمن ابي بودو پنجلی با که شبه پشتیا بودو پنج از اول آب کوکال تکردن وای
1: توزکیه
0: تکردن آه ایوب پیغمبر علی نبینا و علی الصلاة و السلام سوئنی خواهی وقتی به صد دارد پیاب کیشون صد دار خواهی گوره آزاد جبرئیلی نرده خوار و فرمی باقی ریحان بگره به دست و بلام صد شلی پیاب بی باور ریحانه بلج نگر لدانی پیغمبران آواز بوش نکنند بر ریحانه لیان داو بر ریحانه لی اما قرآن فرمی قرآن نقطه ششم خالی ششم هر کاتی که شل آبینی جنو میرد او پیاوی که عقل خزمانی جنگه پیاوی که عقل خزمانی پیاو کون بین او بسند که شکنند چی طبعا وسیت یک تنبوه کم بر زکانم هر کاتی که شد هبو لگل جنگه تا میگین مالی خزورانه میگین باو خدایی که باو خدایی که دست زکن ویر رو ویر رو هکه ویر رو دستی بیو که مالی تو کاوله بی تنها بین خود و خزانه کت کشکان حل کن چون که مشکیله تالا بین دو کسابه باشتر حلک ره تاب که ده بین صد نفره بی قرآن فرمی فبعثو حکما من اهلیه و حکما من اهلیها پیامی که عقل نبلا، پیامی که عقل نبلا کار نبینه که شکان یک لاب کنه. زن مشکلیان چی حل کری حل نه. ام جا نقطه حاوتم حکم تحکیم پیامی که دنبال نبلا تو وکیل وام بچی فتوای گدی میکه. آیش زن قازانش کامیه لگل یا که رحمتی خواهی بگن کسیک ام حاوت خاله جیب جیب که اگر طلاقی دا کس گلیلی که ن تقولي نامين، بلام أمي ها بسر نانا وها بسر نانا وجنقي طلاق دا، فلا ما كارك يحرزور خرابة، أما كارك ينامردانة كارك يزور نامردانة، جاب الرزق أنا أما بزاني طلاقي كي ناكبه، طلاقي شيد ناكبه، طلاقي شيد ناكبه، شو كإسلام بو عقلها توه، إسلام معاملين يلاقوا شيء تام، طلاقي مدهوش ناكبه. مدهوش بوك سألن وعقلي واي بسرائيه انفعالي قده فرق لابيني او اقرا ناخر اقل بسر بلايكي برزو ويلواني خويب خاطر خواره ام انسانا اقل بيتو طلاقي خواره او طلاقي ناكيو فاتي خاوني عقلني و اسلامي جبو عقلها تو سيهم طلاقي او كسيكا

خوي لا أباو عرق أخواته طبعا بره إذا كان أجر إنسان شاوي نبي هل إنسانة إنسان يوي نبي هل إنسانة إنسان هر دو دستي نبي هل إنسانة بلا إنسان عقلي نبو إنسان نية أم إنسانة الرب بدستي خوي بأنقصت الرواع عقلي خوي لا أبا بخوار نوي عرق أم إنسانة كعرق أخوة وطلاق أخوة أو طلاق كان يكوين شونك بدستي خوي خوي سرخوش كله بلام أقل للاين خوا وبشيد بيع عقلي نمينه أو هتشيب كطلاق ناكي خالي بينجم أو كسيك بقالت طلاقها وأقصي خواشة مو بيكنين هل مو بيكنين خلقي رزي طلاقه نيب خلقه كو أما أم إنسانة هو طلاقي نما هو لقل جنكا يا خوي زيناكا جنكاش زيناكا لو بياوكاش زيناكا رفاقا نما طبعا سيشدهن بقالته بيان لي هر خواه براز بو قبولكا براز بي لي هر خواه براز بو قبولكا يكم بريتيا لما عرب الرين تو با زلامي بلي بكريكي جنج بلي واكشا كم لنكاح كد يوش بلي واقبولهم كد دامز لنكاح دوهم طلاق طلاق بقالته بي لي يا بقالته ني لي هر طلاق دكوه آخر ما مسا بخواه نيت ما هو بيتر سينم بخواه شرع فرمي هر طلاق دكوه سهم الرجوع پیاوێک ژنەکەی تەلاق داوە بۆی هەیە هەتا وەکو عیدەی بەسەراچێ بیگەڕێنتە ژێر نیکاحی خۆی ئەگەر بە سەعبەتیش بڵێ وا ژنەکەم هێناوە ژێر نیکاحی خۆم هەر ژنەکەی بۆ حەڵاڵە بێت با بەگاڵتەش بیڵێ بەڵام هەر ئەگەڕێتەوە حەڵاڵە بێتەوە بوون شەشەم تەلاقی مومەسیل ئەمان نییە کە تەمسیلەکەن لە تەلەڤیزیۆنە ژنومێردێک هەردووکیان ژنومێردن تەمسیلەکەن ئەیتێ ئەم بەگاڵتە بە تەمسیل ئەڵێ تەلاق لکەوتوێ او طلاقش کیه؟ او دام او قرب سر حالا بر تو از پاره دست که ولت مسیلی که جنکه دی حرامی بیا و نجذان حرامه با حرامی دگلی آخی و زینا که بلام لبر و تو از پاره دست که بود پاره ممثل حرامه برابر رزق کنم طلاق دو جوره طلاقی سنی من هی و طلاقی بدعی من هی سنی یعنی چی یعنی به گوره شرعی خوا و کخوال راضیه ای بدعی یعنی چی؟ یعنی به گوره رضامندی شیطان و گناه باره بیو اچه تا جهنم اومی طلاقی سنی کامه یه؟ طلاقی سنی اما یه امچوار شرطی تیابه یعنی هر طلاقی که امچوار شتب لپیشا برپا نبوبن دروز نیه طلاق با یکم ابه سبب اکی شرعی هبه سبب اکی هبه همو عقل اک بله والله حقی خواهی تیابه جنه طلاق داو نامزلان بیوهای لبر پیاله سر پیاله یک جنه گی طلاق داو لبر او که حیوانی کی فوتان و بریشکی کی فوتان و جنی کی طلاق داو اما پیای او نه جاره هر مسئولی او خیزان و یم یکم به سبب کی عقلانه هوی همو عقلک ته ایدی کا کا ما حقیقو ایت طلاق یاو دوهم ابي او جن له حیزانه به هر کس یک له حیزا جن کی طلاق با خوای خات جهنم او سهم ابي له پاکی کا به کله گل یا نه خوتبه اگر لپاکی که به لگل یا خوت بی خواهی گوره خیخار آگری جهنم و خواهی گوره عذاب دا او خواهی که ارز و آسمانی درست کردو او ام حکمانی دانا و دیکن تو بگوی ناکی خواهی خات جهنم و خواهی خالی چوارم شرطی جوارم او یک نابی بسر یکو بلی سی بسی طلاق کود بی ابی بلی طلاقت کود بی یک طلاق الطلاق مرتان ام جاسهم فامساك بمعروف او تسريح باحسان ابي يك طلاق لا إيه قالها توتي سبس طلاقك وتبي يا فري ام خان وطلاقك وتبي او غلطي بخوا وبيغمري خوا بنوت ايه قران كردو اي قرب سيدي يا زلمه سحر سبس سبع سحر سبس ابيس مع الاسف بهنده محامي بالرئيس مع الأسف بهند محامي بالرئيس أو بالرزانك بارأسين لخلقيو أم كارانا أكن الروا طلاق سيبسي تائسة چنك هاتو تلاي من لو موزعانا همو سيبسي أنقصوه أي كاكي محامي تولى كليانة خيندوا أبي طلاق سني بينا أبي بدعي بي يعني أبي يك طلاق بي نك سي طلاق سي طلاق حراما خوا عذاب دا خوا لتو رابي في غمل لتو رابي خواهی گوره اخاته نه و اگری جهنم و

0: نابێ تکوابو اگر هاتو یەکێ لەم چوارە نەبوو مثلا سەبەبێکی ڕەسمی نەبوو لەناو حەیزا تەلاقیە یا لەناو پاکیەکا کە لەگەڵ یا خەوتبێ یا تەلاقی سێبەسەی وتی یا هەزار تەلاقی کەوتبێ ئەوە پێڵن تەلاقی بیدعی بیدعی یانە چی یعنی لەسەر شەرعی خوانی پێغەمبەر وا تەبلیغی نەکردوێ مع الأسف أو كسانة كجنية يا شو كان مع الأسف سورتي طلاق يعني نخي عنده تو أي تو كجنيني أي تو كشو كي نام بروي سورة الطلاق في تو بزاني خواب عزيز الطلاق يجون دلو باش قينا كوا خيانوي تو بلا ما حالي بوي سورة كباسي تيجا يعني لصدا لصدا يكلوا عن حالي بينه ودلو اللي بحالي بو أين كيف هذه الطلاق بو؟ والله التلفزيون لقناة فزاي ولا الرفيق كان إلى بازارة لشان خاني تاولك أما بو مسلمان ناشي فاقا أما قالت بازارة أما أخلاقي كسي أقنية بيه إلى قلب يغمر أبشي تباشت هو كسي أقنية إلى قلب يغمر أبشي تباشت هو أبي سورة الطلاق فين تو بزان الطلاق شوانا أم شرطاني تيابي آخر قسم أم سيشوار خالي خالی یەکەمیان داواکارم ئەو خوشکە بەڕێزانەی کە کێشەیان هەیە لەگەڵ مێردەکەیانە یەک عزر بێننەوە بۆ مێردەکەیان بشیرە حەلەوێ عزرێکی بۆ بێننەوە عزر بەڵام ژنی وایە فشە ئەگا عزر بۆ باوکیشی عزر ڕایە ئێوە ماڵەکە کامیلەکەیت یا پیاوی وا هەیە حەرەسی بەردەمی خەڵکە بەڵام بۆ ژنەکەی پێ عیبێ ئیعتیزارێ بکا کە غەڵەتی گلو بەرامبەری اعتزاري بك بوش نكت كغلط الكلو برامبلي خالي دوهم خالي دوهم داوا كارم لهمو خزانك لهمو جنك كاتك ايوه شد لو مالا ببخشي بخلكي با ايزن لمردكي خوازي مالي باوكو بدعوه دكي مالي براكو دعوه دكي بارسر وكي لو مالا با ايزن هبه ايزن يعني آقاتان ليكتر بي آقان نبول ليكتر ئاگە نەبوو لە یەکتر کارێکی خراپە خاڵی سێهەم داواکارم تەکەبر تەکەبر هەر کەسێ میسقالە زەڕەیە تەکەبر لە قەلبیا بێ ناچێتە باشتەوە بەتایبەت ئەگەر پیا و بەرامبەر بە ژنەکەی تەکەبووری هەبێ یا ژن بەرامبەر بە مێردەکەی تەکەبووری هەبێ خۆ بەزلتر بزانی ها پیاوی وا هەیە هەر بۆ فشە بۆ فشە ماڵی خەزوورانی هەموو ڕۆژی ئەشکێنێ لەبەردەمی ژنەکەیە ئێمە ئەم ماڵە قەد خۆی ناگرێتەوە ئەبێ حرمەتی کە سوکاری ژنەکەت بگری باوکی ژنەکە باوکتە دایکی ژنەکە دایکتە دەزمێژن ناشکێنێ خاڵی چوارەم ڕەحمەتی خوا لێبێ دائمن بە مشاوەرە کار بکەن ژن و مێرد بە مشاوەرە و ڕاوێژ لەبەینیان هابێت مشاوەرە و ڕاوێژ هەبێ لەبەینە ئەساسی خێزانداری گوێڕایەڵی ژنە بۆ پیاو و ئەساسی پیاوداری ئەو کەسێک کە ئێوێ مەسئولی خێزان بێت سەبر و ئارام سەبر و ئارام بێت لەگەڵ ژنەکەتە نوقتەی حەوتەم و ئەخیر داواکارم لە تۆی بەڕێز زبانت بپارێزی زبان جاری وایە ژن و مێردێک دژمنایەتیەکی حەفتا ساڵە دروست بوو لەبینێنە بۆی زبانەوە زبان بەرامبەر بە هەموو کەس پیاوی وایە دژمنایەتی توش بووە لەبەر زبانی سەیەکی کردووە لە مەجلیسێکا سەد ساڵگیری خۆرە بە دەسیەوە خوا ڕەحممان بێ بکە با عاقیبەتمان بخێر بکە یا الله یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک یا قودوس یا سەلام یا مؤمن یا مهیمن یا عەزیز یا جەبار یا متەکەبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع
1: يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خالد بن حاتم نودنا يخوت الرحمن في عاقبة ما الخير فإيمان ما السلامة فأقلم يعفو سبنا من أمين خالد بن حاتم نودنا يخوت لبناه يبوب ذلك من خوش لبناه ما وسكا من خوش لبناه يدوس تكا من خوش لأهل خير وخيرات خوش خالد بن حاتم نودنا يخوت خالد أم فتنة وبلاء ومصيبتك هاتوا بس الولاة عالم إسلامية خالد بن خواتك ولكم ما نفعل أم فتنة ما لكم خوايا آبیکی بر رحمت کبنا و ما اجرا خواه دبر خواهیتی خود دپار موشی بین خوش کمان میاد نصر دین داری من جینه نصر دین داری من بلینه نصر دین داری زین من کرو نجر بیاخی بیا عمر آخرش من صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجع بمريت اچتا بهشتوا

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله ناو نشاني درس كمان وتويج شرعيتي وتويج واتا دايالوج واتا قفتوغو حوار مرجي كتير من هي منهجيتها بزاني لقل منالا چون حوار اكي لقل جنا چون حوار اكي لقل كم ايمانا ضعيف ايمانا چون حوار اكي لقل بباورا چون حوار اكي لقل غير دينا چون حوار اكي ونمونا اخوة سبحانه وتعالى منهجيتك من فيركا لقل اهلي كتابة نابي بيان وروجيني نابي هجوم كي تسر معتقداتي مسيحي ويهودي بيان وروجيني بوشيوينية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لقل أهل كتابة لسر أساسي سيمن هجية لقل يانا وتويشبكن ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أمسي خطيب ودانا من خواهي قولنا بليلا بدي اوابي بزانين منهجيتك ما نبي لسر اساسي كي دراسة كراو اما بتوانين وتويشكين لقال خلقية آيلة مستواي افرادا بي آيلة مستواي قلانا بي جاليرا ايمان ناري برز نخلطا بي لحظة لجيانتا توشي غرور بي حالتك بسر بي شانازيب كي برابردي خوتو نخلطا بي شانازيب كي بطريقة كتو نخلطا بي شانازيب كي بعبادتك تو نخلطا بي لحظيك چونك مسالي حوار تخواد ليبني حوار هدفنية ام گفتو گوي كباسي كين وسيلة كشتيه كي رزگارية اتوي خلقي راكش يبي خيت سر ام كشتيه لقل خوتا بو گيشتن بو روخي رزامندي خواي گوري نخلطا بي لحظة منت كي بسريا چونك او كشتية هيتونية او مرتبئيك هتا لإيمانو لهسكردن بشيريني إيمانو للرابردوية كي جوانو والله باستحقاقي خود دسلنكوت والله لطفي خوايا والله منتي خوايا حد چي كسي قيشت بيتا هت بليك إيمان بلطفو بمنتو بكرمي خوا قيشتوا بعضلاتي خوينا قيشت ولا برأة ومند نكي والله بكلميك همو إيمان دسو تيلي چون بكلميك جيت ناو إيمان وبكلميك جيت داري انجا تكراري أكموا أم قفتو قويا كخوا أمري بيكر دوين روجانا وق هوا وق آو بكاري بينين بو حياة من ما بست أويا خلق قناعت بيبكي بشيويك دعاية بكي بو ديني خوا بو خودنا بداخه و بعضی کس گفتوگو اکال لبر اوی که شخصیتی برز بیتا گفتوگو اکا دعای بو حزبکه اکا ابا و خوی اسوتینه و ایمانی اسوتینه غایت اوی انسان بگات پلیک ببیت خزمکاری قرآن نک خزمکاری حزبیک نک خزمکاری لاینک نک خزمکاری هوا و نفسی خوی نابی بشی خوی تیابی قل لا اسألوكم علیه من اجر آوه ریبازی پیغمبران بگری اگر هاتو بشی خوی ورگر لو دنیا بی بشد اوه اخلاصیت ابی اخلاصیت هبی لویان لحوارا ابی او مقابلت قناعت پی بکی کتو منافق نیت أبي أو مقابلة قناعت بيبكي كتو زرري أو النابي أبي وايل يبكي دلنيابي كتو خيري دنيا وقيامتي أود أبي ببي مصلحة أو ما بست لحوا قناعتك أو مقابلة كتو هاو بشي غم وفجاري أويت خمخوري أويت ببي مقابل أو ساكا قابي كاني قفتوغو لسر فشتبه او ساكا جولي اقري والله او اسلوب بكار نهيني قابي ميشكي دا اخال رويتوا
ساکه تو گناه باره بی یعنی دین الناشرین کردو 900 سال حضرت نوح قاپی حواری کرد لگل خلقیه اسلوب نما بکاری نهیم 900 سال خواه سبحانه و تعالی وک عرضم کردن پیج نختی حواری کرد لگل بیا باور ریکی وکو ابی کری خلف کچی ایمه مانان بعض یک من بیز من نه حوار کن لگل ایمان ناریک چن عیبه اما اینجا لیرا و سبحانه و تعالی انذار مانکان اوانی حلگری پیامی خوای گورن حلیک هی کشنده نخلا تابن کردار یان لگل قصیان جیاوازی هبیل بینیانا او ساکن نوکر خلق بقصیان ناکبل کودجیان اوستی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إيمان نارينا برغزبوا لعنة مقت إخواءك ون أقر هاتوا أمر بچاك بكنو خوتان نيكا نهي لخراف بكنو خوتان بيكا أأوا بيورا أصحابي دعوات خلقراني بيامين بيغمر صلى الله عليه وسلم أبي كردار وقسيان وقيق بي قصة زور آسانة همو كسي أتواني بيك أو خيريتا كبوتا موركيك خواي قورا باسي شوين كوتواني بيغمرك صلى الله عليه وسلم وبيانا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس ایو باشترین کامل بون لمیجوه لبر سی سبب تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله لبر اوی امر تانکر بچاکا نهی تانکر لخراپا لسر اساسی ایمان تو خواه وره ورد بره و لمسی صفتا امر کردن بچاکا آیا ببی حوار ابیت امر کردن بچاکا ببی گفتگو ابیت غير بي مقابلك ش قناعتك كاوشتا تشاكا انجا بيو تري تشاكا معناته وتويج كردولا قال يا قناعتي في هنا كامتشاك نهي كردن لخرافه معناته مقابلك قناعت بي كردو كاوشتا خرافه اويج لحوار ويت وتؤمنون بالله ايمانش بريتيح الا حوار بيني خوت وبيني خواي غورا سبحانه وتعالى كيشتيتا او قناعته كخوا سبحانه وتعالى تاكو تنيايا مدبري همو كونا شريكي نيا شايستي عبادت لم بينايكيك سؤالم ليكا لسر بالا بوشي آفرتو تماشاكم أصلا إيماني نيا كواتمنا بمناقشي أوي لقلابك هبي بزانم چجور حوارك چج منهجي لقليابا كاربين وتمتوو كونفرانسو بيستوا که هزاران سال لمو پیش هنگا کان کردیان لگل یکا و تی اما چه قصه یکا من ایمانم بشتیوانیم و تم هنگ لولاتی کردستانا با هوی میجوناسانا و درکو یکم قوم لمیجوا هنگی بخیو کرده یک کرده برو بم دیهاتانا بگره سیری نخشو اندازگیری و تصمیمی شانه هنگا لکردستان انجاب رو بو افریقا چو بو اوروپا چو بو سیم چو بو هندستان چو بو امریکا کان با کورو باشور سیری تصمیمی پوری هنگا تماشاکی شش گوشه کی پیوتون وادرستی کن لناو شانه هنگا دو نوع تصمیم هست نوعی کن گرای او گران او شاجنه او گران دانه کبنه نیرینه لشوینه کی ترا او گران دانه او هیل کوکانه دانه کدبنه مینه کبه کودی پیلن پالا شغالات اوانی ارون حلاله اینو ارون و دین امانه مینن پچوکترن لنیرینه لهمو عالمه قیاسی او گوشانه او شج گوشه او ترکیب سوداسیه یک لسر پینجی اینجا هینی نیرینکان یک لسر چواری اینجا ذره فرقی نیه لهمو عالمه اما چه پیوتن وابی کن
کابرا دستی کرد به بیر کردنوا دستی کرد به بیر کردنوا انشاءالله ما بیت سبب بو هدایت ملیونها بلیونها سالا هنگی همو جیهان او برنامه ای پی اما بصدفه دروز بو او حوار ما بست اوه یکتو ضمیری او مقابله اقلی او مقابله والی بکی که بیر بکاتوا و بگات قناعت لکوتایی دستی نزاو پارانه و برزکینه و با خوای پروردگار خوای خاون بزهی ام میوانی خانه توین بو خاطری ناو پیروزکانت لیمان خوش با بو خاطری ناو جوانکانت لیمان خوش با بو خاطری ذاتی جوانت حال من چاکا زندوان من بپاریز لگناح و لهمو بلایا یا رب العالمین لمردوان من خوش با یا الله بو خاطری خوایتی خود نخوشکان من چاک کروا نخوشکان من چاک کروا هرچی داوی دعایی لیکردوین خوای رحمی پیبکی خوای شافی بتایبت اوانی داوی دعایی لیکردوین خوای شفاین بو بنیری و او نخوشانی که دنالین لنخوشی درونی خوای شفا و رحمتیان بو بنیری خوای اوانی کشیان هیو نارحتن نارحتیان لسر لابری خوای نارحتیان لسر لابری خوای جان مرازی او کسان حاصل کی خوای جان اوانی شوین کوتوی پیغمرن و مشکیلیان هی مشکیلکانیان حل کی خوای اوانی دیل و اسیریان هی بیان هینی تناو معلوم نالیان بزوترین کات یا الله خوای نوری هدایت بخیت ناو دلی اوانی ایمانیان لاوازا خوای رحم من پیبکی خوای بدستی قدرتت همو خوای ناسیک بپاریزی همو برال خوشکیک بپاریزی لمکری ماکران لشر شیطان لبلای ناگهان خوای جان گلو ولات من لهمو جور دجمنیک بپاریزی لبی باوری لهجاری لنفامی خوای بو خاطرین و جوان کانت لقل خزمكاران قرآن حشر مانكي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لا تواوي بسراني برزو خوشويز پیروزاكين

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: یاسا لگورکان برنامه یاسا لگورکان پیکردنوی یاسا لگورکانی جیان لقرآن پیروزا لم برنامه دا شکد خریت سر او برگو آما جانیانی کسان بو دنیا و دواروش مروفکان ام برنامه دا لاما دو کشکردنی منا عثمان برنامه یاسا لگورکان روشانی شما کاش یان زو بیس خولک پیش کشترد روشانی هینی برنامه یاسا لگورکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعوته إلى يوم الدين رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي أزين خوشبستان من نشوهن الصلاوي ورتان لبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانا عثمان خوش حالم كاتم خزمتان بشكردني القشينيو بابتي شينيو لسر بابتا كساد لسبيديف لالقي شواغر جنابتان هاو اما كمان بيتن لبريكي ترما لربوغا نكاني فسلايوا اويش قشتينا متي قرآني بيروز كبزانين لقرآن بيروزا بشايدي خواي پروردگا سبحانه وتعالى

چه به فساد ناسراوه و چه رمزی فساد و چلگری فساد او صفتانه چی که لای و لای قرآن کسیگ اکاتا کس مفسید و کسی فساد بس اومال صفت من که ناشم و سریان اوانه صفتی منافق کان بو که بخوان بباش ازان شکاندنی پیان بو راکر بشل کردن بو لدین بای گورو و بش جیتل صفت کان هاتی نخزمت فتی القصص بلام لبرنمانی کات بابتا کمان دواو نکرد ام القی ام جارم کمیک تایبت بباس کردن لکسی که لقرآن خواه گوره بردوا کی فسادا گوره بفاسد نای بردوا خواب مفسد نای بردوا و اکره ام بابتا بک ببابتشی زگوره و ام لم سردمه لم کاتا 2026 استفاده که زور لبابتا بکین بریتیا لسکردن لفساد فرعون قرآنی پیروس او نسی فرعونی کردو بو خوای جو باسی صفتکانی کردو باسی شیروکانی کردو باسی اخقی کردو باسی وتکانی کردو باسی زگلجانی فرعون هلسو کوتی فرعون کردو که القی پشوا پرسیاران مروجان براسی اما اگان لم بابا وکو خوای تیبگی ابی هم دیز بچنو خزمتی قرآن روز چون که قنوال امانیاتو بای گوره لقرآن پیروزا لدیان جگای با فرعونی کردو فرعون هر راسی لسردم لزمانیگ لزمانی من جوا لجغرافيا مصر بالصالق ده صلات كوتايهات اگر كوتايه بو قران باسا اگر كوتايهات بو لناو جستي ام ده صلات دار ستر الظالميا بتاقي تنيا خو فرعونك ما باريزه جستي فرعون ما نو ما دبو باريزه كقران فرمي فليون نجيك ببدك لتكون لمن خلفك امرو جستو باريزين امرو شيتو باريزين شي لبر اوي ببنت لببت عبرت بو فكان دواي خوت جوات ناک فرعون بلین صلاة داریگ بو سردمیگ لسردگانا جیاو پیغمبری کو موسا سرامی خواهی لی بیر روشتو لانما با او خنکاو کو تایی هاتو نخیر اوی من قرآن تیگشتم وشی قرآن ایوی ما تیبگینی اوی عزیزکان فرعون درسیم فرعونیت مدرسیم فرعون فا فرعونیت پروژیم فرعونیت سیاستا فرعونیت بجور جورکان اکری لهمو زمنیکا لهمو سردمیکا لهمو تیکا لا جغرافيا كات باربه تو بو بتيغني من القران في وتاينها تو فرعون رمزك اخواي غرب ما فرمي اما امر رمزي بو يوم بازك اكري له هم مكانه فرعون ربي تو فرعون مدرسي فرعون فكري هي فرعون بزنسي هي فرعون سياتي هي فرعون جلاندني هي فرعون بجورك لركان ضليه شي وادرك كعبه تمام مستو چنگو بيشوا بو همو دلا داركاني وخوي لدواي خو حتى وكسر همان ريتم فن برون بريا بو القرآن تاي سورة القصة دعي ويكيورا فرمي الطاس ميم تل آيات الكتاب المبين نتلو عليك نبأ موسى فرعون بالحي لقوم يؤمنون اما ام قرآن من كدابو عندو تسرتو اي محسلام اخواد لبين كتابك مبين باسي هموش نتيايا وبود اجرينو لبسرهاتي بساو فرعون بشوازك درستو تواو لقوم يؤمنون بو قومك براستي ايمان بنيان ايمانك بينن تر قصة كليرو دس بيكا عزيزكا مدرسه فرعون ند لرود سيكا خوي غورا فرمي فرعون مفسد بو فاسد نبو فجاله قال مفسد فاسد وكسيك خوي فاسد وغندلو هتا دواي قام مفسد بس او تك هم فاسد وهم غندليش بلاكاتو باب زانين اخلاقاني فرعون كلا سردم خويا بوي كردوا بريتي بو لكام اخ للرواقي قران خوي غورا فرمي انه كان من المفسدين يا كم اخي فرعون كخوي غورا بمان بازكا كامر زورك لدا داركانا هيا ولا بيشتري لدى صلاة دارة في مكانها هبوة أفرمي إن بأداة توكيد فرعون على أرض أما صفتي كمن وجعل أهل الشيعة أما صفتي دوم يستضعف طفة منهم أما صفتي يذبح أبناءهم صفتي شوارم ويستحي نساءهم أما صفتي بينجم إن جا خواهي قورا أفرمي إنه كان مفسدين صفت لري أروين دواتر خوتان شايد بن دواتر حكم بن بزان فرعون يد هم جستا كما وطول متحفكان مصر وهم سياسة وكو رسا وكو بوچون وكو نظريات وكو سياسة شي قندل دارانا فرعون لنا ومنا زندو بلام اما هر فرعون بفرعزاني خال كميان خواهي قراف مه فرعون هلقري امسي فتنبو بوي لان كسي كي مسيد بو فرعون على فرض سبلا خواهي قورا زماني كي زر پارا و بمان افرمي امسي فد لفرعون وفرعون كا اويك على فلا خوان بگو رزان لسر زویه یک سر توشی لود بزی ابن یک سر توشی تکبر ابن سر توشی تهور بجور یک لکان حساب بو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

کوچی دوایی خزمان لباوک دایک نزیک کن براو خوشک سروشتیا خوای گوره دایناو همو من دمرین ولو كنتم في بروج مشيدة اينما تكونوا يدرككم الموت لا شوني بي مردن بوديت خايد رشا فرمي قل ان الموت الذي تفرون منكم فانه ملاحق او مردني ايوا لي را كان لبردنت انا وسطاو دق دق بويا الريت شركه لي نزيك بيتو مهم كوتاي دنيانيا انسان خزمك الى دزدا كسيك الى دزدا برو جوانيت تو او دلخوشك الى قبرك روحي او شاك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

لگلشنی نبوتا گلیکی نودمیده یا لقلزمی رسالتا دریکی کس ندیده یا لبرجی چرخی عزتا مهیکی برگزیده یا هزار شاو حاکمی غلامی زرخریده یا کسی که معجزی اثر لورد بردودارکا گدای بارگای او اگر امیر اگر وزیر فدای عز و جاهی او اگر غنی اگر فقیر مپرس خرقی عادتی شهنشهی فلک سریر اگر لفیضی او نبیدو حق جو یک چتیر چلون لروجی خندقا کفایتی هزارکا مطيعي أمرونهي أو ملوتي سركشو بزيو أسيري قهر لطفي أو سباعو وحشي دشتو كيو نقاري دلشكاري من لهر فرازو هر نشيو كبردلا بدالرو ببوي زوفو خدو ليو لرايحي بهشت أكا لنور أكا لنار أكا لأول و لآخر مداري أنبياي أو لباطن و لظاهر حبيبي كبرياي أو كتنك لاي خدا قصي براسي روايا أو دمجدبي لأمتي كقوريكي وايا أو لروج محشرات كاي هموغناه كاركا پیغمبری که باعثی وجود و خلق عالمه که تا قصوار عرصی شفاعت و مسلمه که زام و هجر و محنتی سرور و وصل و مرهمه لهفت خوانی سینده مجی خدنج رستمه لفتح خیبری دلا بروی لزلفقارکا شها بغيرتت قسم دمك ديلة أمتت بدس عدوي دين وعجب زليل أمتت لخست خاني غما وها عليل أمتت بشهر الزردية علي دوشاري سيل أمتت دواي رحم لطفتو هميشه انتظارك خوش أو دمي كروجو شو توافك رواقتو خوش او سری که کوتبه لکوش او سقاقی تو بتی کتی که بیدلی کنی به اشتیاقی تو حیاتی من وصالی تو مماتی من فراقی تو بله پری خیالی تو علاجی شتو هارکا دمی که چاوریتی جیان و دل وصالی تو امید اکا که در کوی لپرمهی جمالی تو اگر لآینی منا دمی نبی مثالی تو شکسته بی ببردی غم بجای صحب و آلی تو که آسمان و کو زمین بوانه افتخارکا خصوص خلیفه یکم رئیسی فرقه اهتدا که او بو کردی روحی خوی لری صداق دا فدا کسی که پی مبارکی بخات جاری اجدها لب الرسول محترم نوجزن دي بيبقى يقين بزانا إيشي ولا إيشي ياري غاركا لباش إمامنا مور عمر خليفة زمين درختي معدلة السمر شمن ترازي شرع دين نهر لعصري عدل يوم مر ولا جرق أبي أمين لجيجي جنابي أو كبوئي ترصدي لعين لترسي الشير هيبتي بلور لور فراركا لوصف خازني سوم يقان قوهري حيا إمامي مجمع أدب خطيبي من بري حيا هرشي بلم خجالتم لشرمي جوهري حيا كسي كداب خافلك لري أواسري حيا هزاري وكمنو ملك بباسي شرمزارك لقل كسي حبيبي خوي خواك بوي عنايتي
بياني وصف او اكال هل اتى بآيتي بلي غصنفري كوا كوادرا هدايتي لروجي فتح خيبرا بزوري شان ورايتي بدستو تيغي هلمتي لشيري كردگاركا ما پرسجاو حشمتي دو بيچو شيري حيدري كخادمي كي بيشيان چه سنيي و چه جعفري شخين اكا بصصري قباد و تاج قيصري حتى نجي دا كربلا گران زاني اي پري ككوملي ملك لوي لقافلي زواركا لبي خود ارسؤال اكن كچون چاك الصحتي بدرد عشقي ليلى ونما وهيز قوتي بنال نالي قرميا بآهي سرد حسرتي بأرخواني أشكيا بزعفراني صورتي لشولي بينوائيا لقيسي لشبباركا بدس هواو نفسوا قرشي بند مبتلام هلاكي باري معصيت كلاكي دردي بيدوام بلام أمام كفايتا كناعت خواني مصطفام خلاصة من لهردولا كسيكا ملجأ وبنام كقفتقو بوحشي وغزال وسوس ماركا هزار شكرو صصنا كخونشوا قشايوا ببوي نسيمي لطفي حق غريل دل كرايوا برودتي هواي غم لسر زمين برايوا لواي شادي وفرح بجاري هالكرايوا مقدمي شكوفه هر لشاهين وبهاركا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: هاتني مانجي مولودي پیغمبري خوشويز محمد صلى الله عليه وسلم لتواوي بسراني برزو خوشويز پيروزكين

هندك جارة دعاء مروفك يبو مروفي وقت دعاك اجدلت كتن اد بيتاريك دل خوشيكا جلكا باش بمر بيبيدات كتن.

شارك ولنا وشاركة. لسلماني لكاتي درنجي دم إواركا درويشتم ويلبوبم بدواي كاركا بلاي سيوانا تيبريم سيواني چي شارك وعلنا وشاركا لنا وشوري سنور بندي دواركا.

واقمر ما لحوشوبان ماليان لرهجو ورزو ساليان واي چند روتو رجالن تنيا بالن كويرو لالن ليكتري بهوالن كوتوي چالن علي ملي سر براون لعزيزاني دنيايان دابراون لهرچي ملك ماليانا روت كراون علي دغلن بداس دروينا كراون سوالا سوالا دان راون خوياً نچون بناچاري بشاني خلق براون هر کسي اكسري هاتوا لهاتن دوانا كوتوا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کاتیک تیپرین بلای باغچیگ لباغچکانی بهش دا او برونده گلیان بهش دار بن عرضیان کردو فرمویان ای پیغمبری خوا آیا باغچکانی بهش کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باغچکانی بهش بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا وما الرطع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داري خوشويست قردت يبردهم لألقكاني ذكر دابجي أواجل الرادوي محراب بقرار.

0: نو بو مردکان نمشي لحلبي عزلك يبو بين عزل
1: والله مش لي واي فشاء ها عزل تبو باو كي شي عزل ما يعني يوم مالك كامل في
0: يا بيي واهي حرسي بردمي خلقه بلان بوجنا كيف يعيب اعتذاري بكا غلطي كلو برامبي اعتذاري بكا بوجنا كد غلطي كلو برامبي خالي دوهم داوا كارم لهمو خزانك لهمو جنك كاتك ايوه شد لو مالا ببخشي بخلكي با اذن لمردك خوازي مالي باوكو دعوه دكي مالي براكو دعوه دكي فارسر وكي لو مالا با اذن هبه اذن يعني آگاهان لیکتر بی، آگاه نبود لیکتر، آگاه نبود لیکتر کاری کی خرابه. خالصی هم داوکارم تکبر هر کسی مسقال ذره تکبر لقلبی آبینه چه تباش داو. بتعبت اگر پیاو برامبر بر جنگی تکبریه، یا جن برامبر به میردکی تکبریه. خوب وزلتر بزنی. آه پیاوی واهی هر بوفشه. مالی خزورانی همون روز اشکینه لبرده میشنه که یا اما مال قد خوی نگری تو ابی حرمتی کسکاری شنکت بگری باوکی شنکت باوکتا دایکی شنکت دایکتا دزمیشن ناشکینه خالی چوارم رحمتی خواله به دائما با مشاوره کار کرد جنومیت با مشاوره و راویش لبین یا نبی مشاوره و راویش هبه لبینه اساسی خزانداری گوی رایالی جن با پیاو و اساسی پیاوداری او کسی که ایو مسئولی خزان بید صبر و آرام صبر و آرام بید لگل جنکتا نقطه حوتم و اخیر دواکارم لطوی برس زبانت بپارزی زبان جاری واهی جنویر دیک جمعنایتی که 17 روز بوده بینه نبایی زبان او زبان برامبر با همو کس پیایی واه دجمنایتی توش بو لبر زبانی سه یکی کردو لمجیسی که 100 گیری خوالو بدسی او خوال رحمان بیبگا و عاقبت من بخیر که یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خالد بن خاتم نودنا يفوت الرحمن في بك عاقبة ما بخير فإيمان ما سلامك الله يعافيك سلام الأمان عليك خالد بن خاتم نودنا يفوت لبنا يبغى بدايك ما خوش بنا يبغى مسكا ما خوش بنا
1: گناهی دوست کامان خوش بود. اهلی خیر.